0: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM.
1: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خيرا.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهد.

0: فمن قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا
0: توكلت
1: والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

ومن قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيئا.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: الله وبحمده.
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: يقول الله وأتم الحج وأتم الحج والعمرة. الحق سبحانه وتعالى يخاطب عباده ويعلم جيدا أن بعض الناس سيقبلون على العبادات إقبالا شكليا، وقد يقبلون على العبادة لأغراض أخرى غير العبادة، فكان ولا بد أن يبين أن مجرد القصد للحج والعمرة المطلوب منا إتمامهم لازم يكون لله لا لشيء آخر. ما هو فيه ناس حتى بيروح بعثة نشر، مش كده ولا ايه؟ لله. عايز يبقى الحج، اشمعنى فلان يبقى الحج وده مش الحج؟ ولذلك كنا يعني حريصين على ان كلمة الحج دي تيجي. طب ليه اشمعنى الركن دي اللي نقول الحج فلان؟ احنا طب ما قلناش المصلي فلان ولا المزكي فلان ولا الصايم فلان، حج مسألة يعني. فيمكن كده وحد عارف. يبقى لله، وما دام القصد فيه لله هتخدمنا في قضايا متعددة. ايه القضايا؟ انا عايز احج لله، يبقى مش ممكن ححج الا بمال شرع الله وسائله. واناس كثيرون يظنون ساعة ما يسمعوا كده ان من حج فلم يرفس ولم يفسخ خرج من ذنوبه كيوم ايه؟ ويقول لك يبقى عمل المظالم اللي عملها، وبعدين يقول لك نحج لها حج. نقول له يا حبيبي، اولا لازم تكون الحجة لله ومما الحلال. كويس، اديك ايه؟ وما دام لله ومن مال حلال لازم تعرف عشان ما تنغشش. مش الذنوب كلها اللي هتخرج منها كيوم ولدتك أمك، الذنوب المتعلقة بالحق سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الذنب المتعلق بالله انت ما ضايقتش ربنا بيه، انما الذنب المتعلق بالبشر هو اللي ظلمت البشر، انما محدش من يقدر يظلم ربنا. ولذلك الحاج اذا قال بكده يقول لك انا خلاص، لانه حد ضايق ربنا في حاجه، انما حقوق العباد انت ضايقت العباد. يبقى لازم ايه؟ حقوق العباد تستوفى. يبقى اللي فاكر انه لما يروح يحج هيروح مملوس من حقوق العباد، ياخد مال ويعمل كذا ويعمل كذا، ويقول له لا حبيبي افهم عشان تبقى على نور، يمكن تراجع نفسك ولا تحجش. يبقى على نور اللي هتطلع بها من نور كلام ولادتك وامك، لازم تعمل كده. لدرجة ان اذا كنت مدين لواحد ما يمكنش تروح تحج الا اذا استأذنته. ما لم يوجد عندك وفاء للدين. ان كان عندك وفاء للدين حج زي ما انت عايز، انما ما عندكش وفاء للدين يبقى لازم تستأذنه. ان اذن لك فاعلم انها اجازة، او تستأذن الكفيل بتاعك، فلان كفلك عند الدائن، عند الدائن تستأذن الكفيل لانه هيغرم. يبقى بده عمال ينقيها ولا لا؟ وإذا ما عايز تحج لله يبقى الله طيب لا يقبله إلا الطيب. هب إن إنسان رايح يحج كده ثم مرض مرضا، قال له الأطباء لا يمكن أن تنتقل، أحرم وحصل له الحكاية دي، يبقى منع عن الحج بشيء ملوش غريم فيه، ملوش غريم فيه. طب هب إن هو ما فيش أبدا أي حاجة، وبعد ذلك جه عدوه قال له لا هنا ما تمشيش من هنا ومنع، يبقى ده عدو ليا فيه إيه؟ غريم. احتياط المشرع بالشرط في تكليف يبقى معناه إشعار النفس البشرية أن الله احتاط لكل ظروفه، سواء كانت الظروف تقع من غير غريم اللي هي القدريات، أو تقع من غريم وهي اللي لها إيه؟ أسباب. قال فإن أحصرتم فإن أحصرتم، أحصرتم يعني إيه؟ ولذلك في حسرة وفي أحسرة. حسرة دي للقدريات، وأحسرة يبقى عدو كده وقف قال لا مثلا. زي ما خسر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الحديبة وقال ما تمشيش مش كده ولا لا؟ يوم يعمل لنا ايه؟ يقول لك لا انا لا اهدر تهيئك ولا اهدر نيتك ولا اهدر استعدادك ولا اهدر احرامك. يبقى نعمل ايه يا ربي؟ قال فان احصرتم فما استيسر من الهدي. استيسر يعني ايه؟ يعني كان الحصول عليه ايه؟ ميسور. كان الحصول عليه ميسور سواء كنت لأنك تملك الثمن وقد توجد الأسمان معك ولكنك لا تجد المثمن. وبعد ذلك تجد شرطا آخر في الشرط، كأن برضو في الحالة دي تطرأ حاجة تانية. قال لك ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ايه؟ فمن كان منكم مريضا او به أزم من رأسه ففدية. الله عمال بينقلني كده بتشريع، كل حاجة يجيب لها الايه؟ التشريع المناسب. مريض ما يقدرش، عنده أزم من رأسه زي الصحابي اللي هو كعب وكان في رأسه أمل وقعد بقى يعني الأمل تعبه وبتاع، قال له ايه؟ احلق عشان ترتاح من الايه؟ من العملية. الاذى هو الذي يؤلم، شيء ايه؟ يؤلم. طيب وده يعمل ايه؟ ام قال لك زي ما احصر، كما شرع لمن احصر انه ما استيسر من الهدي، كذلك شرع لمن حلق رأسه لمرض او به اذى من رأسه شرع ايه؟ صيام، صدقة، نسك. صيام او صدقة او ايه؟ او نسك. وتجد انها مترتبة ترتيب تصاعدي. الصيام انت عملت عملية انما ما تعداش النفع المباشر لغيرك. صدقة عملت عملية تعدى النفع فيها لغيرك بس بقدر ايه؟ محدود. ستة هتطعم ستة مثلا كده كويس. طيب او نسك يعني ذبيحة، شوف التركي ولا لا. بس خد بالك للحق سبحانه وتعالى ساعة يشرع دم عشان تكفر عملية من عمليات المطلوبة في الحج، برضو قال لك طب افرض انه ما وجدش. قال لك تصوم ثلاث ايام في الحج وسبعة لما ترجع. الله عمال بيترقى في الايه؟ يترقى في المسائل التشريعية، كل حاجة يدخل فيها ايه؟ يدخل فيها الحل اللي ممكن يخرج المؤمن من ايه؟ من المأزق اللي هو ايه؟ النفس اللي يكون. وأتموا الحج والعمرة لله. نقول العمرة جاية هنا غير الحج، صحيح، لكن حين تقرأوا قول الله في سورة براءة وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، عرفت ان في حج تاني بس صغير. عرفت ان في ايه؟ حج تاني. ما دام يقول الحج الاكبر يبقى فيه ايه؟ زي ما تقول للواحد اخوك الاكبر كلمني، يبقى فيه كبير مش كده؟ وفي اكبر. يبقى اذا ما دام قال الحج وقيده بالاكبر يبقى فيه حج نقول كبير، بلاش اصغر دي كبير وعظيم. ليه رحت الصغير دي؟ عندك مرحله واسعه برضو تخليها يعني كبير برضو. كويس كده. يبقى اذا فهمنا. ولذلك الايه في قوله ولله على الناس حج البيت، جاب البيت وهو القدر المشترك في الحج والعمره. مع أن النبي قال الحج عرفة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ حج عرفة. لكن في الحيثية التعليلية هناك في الأمر ولله على الناس حج الإيه؟ طب ما كان يجيب الخصوصية، كان يجيب لو أنه يريد الحج المزمون بزمن ومكان هو عرفة كان يجيب الإيه؟ لكن هو جاب الخصوصية عرفة. النبي قال الحج ايه؟ لكن هو جاب القدر الايه؟
1: المشترك.
0: القدر المشترك. يبقى كلمة ولله على الناس حج البيت يعني القصد الى معظم هو البيت، فإن كان في زمن مخصوص هو الأشهر يبقى ده الحج الإيه؟ الأكبر. وإن كان في زمن موش مخصوص يبقى الحج الإيه؟ الحج الكبير. ومعقول جدا أن يسمي الحج اللي في أشهر معلومات وفي عرفة يسميه الحج الأكبر، معقول ليه؟ أم قال لك لأن زمن العمرة زمن شائع في كل السنة، فالقاصدون للبيت يتوزعون على العام كله، ولكن ده نظرا لانه عرفه يبقى لازم كله حي ايه يبقى الحشد اكبر ولا لا؟ يبقى المساله امر طبيعي، الامر ايه؟ الامر طبيعي. احنا قلنا ان العمره قصد البيت في مطلق زمان من العام، والحج قصد البيت في خصوص زمان من العام. العلماء لما يجي يقول لك طب ده تكليف وده تكليف، نعملهم ويا بعض ولا كل واحد لوحده؟ قال لك هي ملحظيات، ملحظيات الفضل وملحظيات الحسن. قال لك ان اللي بيقول الافراد بالحج احسن لانه خص كل نسك بسفرة، مش كده ولا لا؟ خص كل نسك
1: السفريه،
0: يبقى افرض بالحج يعني السفرات اللي ايه للحج، ويبقى يعمل سفره تانية لايه؟
1: للعمره.
0: واللي يقول لك لا، لما يجيبهم ويا بعض ويحرم بالحج والعمره معا باحرام واحد، يذهب اول ما يذهب وياتي بنسك العمره ثم يظل على احرامه الى ان يخرج الى الايه، يبقى ده قرن. قرن يعني ايه؟ يعني جابهم باحرام ايه
1: واحد.
0: واحد يقول لك ده احسن. قال لك ليه؟ لان يا اخي ربنا اقدر انه يعمل نسكين اتنين باحرام واحد، ويجي واحد متمتع لا يعمل العمره ثم يتمتع خلاص ويتحلل منه، وبعدين يبقى يجي قبل الحج يحرم بالايه؟
1: بالحج.
0: يحرم بالايه؟ بالحج. وده ايه؟ يبقى متمتع. اسمه ايه؟
1: متمتع.
0: اسمه متمتع. متمتع لانه تحلل من الايه؟ تحلل من الايه؟ من الاحرام. يقول لك ده المتمتع ايه احسن ليه؟ ام قال لك لانه فصل بين امرين بما اخرجه عن العاده، احرم وبعدين تحلل وبعدين
1: احرم،
0: بعدين احرم تاني. يبقى اذا كل واحد له ملحظ ولا لا؟ كان الله لا يريد ان يضيق على خلقه اداء نسك على اي لون من الايه؟ من الالوان. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج

0: فما استيسر من الايه من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. كلمة فمن لم يجد معناها إيه؟ يعني ما عندوش. الوجد هو حضور الشيء معايا. من لم يجد نقول له آه، اوعى بقى تعمل زي الناس اللي بيروحهم أول ما ينزل قبل ما يطوف يروح على السوق ويجيب بقى الهدايا. ده كلمة هدايا دي كلمة مهذبة يعني. ويجيب الهدايا وبعدين يجي لك في البتاع ساعة الهدية، انت ما تقول لك انا ما عنديش، يقول يقولوا لي ما عندناش عايزين نصوم. اقول له طيب انا هنروح بقى اللوكاندا او الحتة اللي انت ساكن فيها وحفتح الشنطة وليس لك مما فيها الا مقدار ما يقيم حياتك الى ان تعود، بقى انت تملاها بقى ساعات وإقلامه وديني هايصة وبعدين تقول أنا ما وجدتش. أنت بتغش مين؟ بتغش نفسك. يبقى فمن لم يجد يعني لا يجد، صحيح. فمن لم يجد، ولذلك الذين يحسنون أداء النسك لا ينزلون السوق إلا قبل أن يسافروا بيوم او باتنين وينزل، ان كان باقي معاه حاجه كده بادب يجيب على القد ويودي. انما اللي بقى ينزل بقى وينشعف على السوق ويخلص وبعدين يجي نقول له يا شيخ انت مستيسر من الهدي ولا حاجه، يقول لك انا ما معيش، انا عايز ايه؟ انا عايز اصوم. ولا يجيش يقول لك انا عايز اصوم الا هو مروح. يا اخويا ما الصيام كان من اول، انت ساعه ما تكون عارف انك انت منزلك، شوف ساعه ما تكون بقى داخل بالاحرام بالعمره وعارف انك انت يا دوب جاي على قد مصاريفك تبتدي تصوم 3 أيام عشان تبقى ايه العذر عنه مسبق مش لاحق. يعني العذر ما جاش بعدين، العذر ايه مسبق. او على الاقل تصوم يوم الايه السابع والثامن والايه والتاسع، عادي الثلاث ايه. وبعض العلماء رخص تصوم ايام التشريق، وبعدين لما تخلص بقى من منى وبتاع وحاجات زي دي تبتدي بقى وانت يا في مكه تصوم الباقي 7 أيام، يا في الطريق وانت جاي في اهلك انت حر بقى تعمل العمليه ايه العمليه دي. تلك 10 كامله. او اراد الحق سبحانه وتعالى ان ينبهنا الى ان الصائم هيصوم 10 أيام فهي كامله بالنسبه لاداء النسك، ومن ذبح لا يفضله.
1: يا سلام.
2: الله.
0: ومن ذبح لا يفضل. ما تفتكرش ان ده يبقى احسن من ده، ما دام مش واجد صحيح، مش واجد احتراف، لا مش واجد صحيح، يبقى يصوم 3 وايه 7. تلك ايه 10 وكاملة. يعني ايه؟ يعني اياك ان تظن ان الصيام ينفس او اقل من ذلك. ذلك تشريع لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. ايه يعني لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام؟ حاضر يعني مقيمين في المسجد الحرام. ودي حدوده ايه؟ قال 12 ميل. خدها حدود الحرم. اللي اهله في المسجد الحرام ما عندوش الايه الحكايه دي يعني. ما عندوش، ما تقولوش اذا رجعت لاهلك واذا عملت ايه. لا ليه؟ اما قال لك لان بعض العلماء قال المقيمون وحاضر المسجد الحرام الطواف بتاعهم الدائم ده بيغنيهم عن ايه؟ عن العمر. وانعمل ما يدخلش في التفنيطه دي. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر الإيه؟ واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. كيف يقول الحق أنه شديد العقاب في التيسيرات اللي عملها دي؟ يعني إياكم أن تغشوا في هذه التيسيرات، إياكم أن تغشوا في هذه التيسيرات. كأن من المعقول أننا نعمل إيه؟ أننا يمكن ندلس شوية في دي، أن الله إيه؟ شديد الإيه؟ شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث للسان رفث وللعين رفث وللجوارح الأخرى رفث.

0: كلها تلتقي في عملية الجماع ومقدماته. رفس اللسان في الحج انه يجيب سيرة العملية دي بالنسبة لله، رفس العين انه يبص لها بصة يعني كده انه حي. يبقى اذا كله يتعلق بايه؟ طب ولا فسوق؟ طب الرفس جائز في غير الحج وفي غير يوم رمضان، مش كده؟ لكن يوجد في منطقة حلال ولا لا؟ أحل لكم ليلة الصيام إيه؟ يبقى فيه شيء يوجد حلالا في موطن ويحرم في موطن. فالرفس محرم في الحج، إنما فيه من طبعه حلال في غير الحج. طب والفسوق، أيوجد فسوق يحرم في الحج ولا يحرم في غير الحج؟ يبقى الفسوق في كل وقت محرم. قال لك بيت الله ده انت رايح علشان تنفضوا عن نفسك الذنوب، أترتكب فيها الذنوب؟ ده انت جاي عشان تغسل نفسك من الايه؟ من الذنوب، تقوم جاي ترتكب ذنوب؟ استحيل. أنك في بيت مين؟ في بيت الله. واعلم ان المكان ده بيت الله هو المكان الوحيد الذي يحاسب فيه على مجرد الإرادة. ولذلك ربنا بيقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والجدال، الجدال برضه في غير الحق يمكن نجادل، بدليل وجادلهم بالتي ايه
1: احسن.
0: قال لك بس الحق ده بقى مش عايزين فيه جدل. والجدل هو ان يلف كل واحد من الطرفين على الاخر ليطوقه بالحجه. انتوا عارفين الجدل بتاع الخوص، تجيب الحتتين كده وتعمل دي وتجدلها على دي ودي وتجدلها على دي ودي وتجدلها على دي، كل واحد عايز يعمل ايه؟
2: يلف
0: على نعم. قال لك الجدال انجاز في غير الحد فما تعملوش مسار جدال. ليه؟ قال لك لان هناك بيقول وجادلهم بس بالتي هي ايه؟
1: احسن.
0: احسن. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه؟ يعني انتوا دلوقتي يا محامين عمالين بتدافعوا عنهم، طب مين اللي يدافع عنهم يوم القيامه؟ اذا فالجدال ممنوع هنا ليه؟ شوف بقى التقدير الحق لظرف البشر وعواطف البشر والاعتراف بها والتقنين لامر واقع معترف به. الحج يخرج الانسان من وطنه ومن مكان أهله، مش كده؟ ومن ماله ومما ألف واعتاد من حياة. حين يخرج الإنسان هذا الخروج وأنت خارج أيضا من هذا، تضيق أخلاق الناس، يعني لأننا جميعا نعيش عيشة غير طبيعية. اللي بينام في أوضة لوحده ولا على الأقل على سرير لوحده في أوضة مع الناس، مش كده؟ وبعد ذلك يجد ان هو يمكن يضطر ينام 10 في اوضه. فاذا الحياه طبيعيه ولا غير طبيعيه؟ غير طبيعيه. يقوم اياك ان تدخل في جدل، لان ربما كان الضيق من تغيير نظام حياتك ومما تتعرض له من تغيير رتابه امورك يضيع خلقك. فيبقى واحد يكلمك كلمه يمكن هي ما تزعلش، ولا يغير عرضك حاجه تطلع ايه؟ تطلع فيه. ولذلك ساعة ما يوجد جماعة يروحوا يحجوا ييجوا محبين قوي قوي، ييجوا أعداء قوي قوي. ساعة ما كل واحد يقدر ان هو الكل خرج عن إلف عادته وخرج عن رتابة حياته وترك من يحب، كل دي عوامل نفسية ولا لا؟ فانت احترم ان واحد ما تعرفش ماذا اهاج خاطره، لا تعرف ما الذي غير مزاجه، تقوم انت ساعة ما يجي باي حاجة ايه ما تجادلش. ليه؟ قال لك لان دي هتبقى مقصة، لما ما تبتديش تجادلني ساعة ما نفسي متغيرة برضو أنا لما نفسك تبقى متغيرة مش هايه يعني بلعتني حبلعلك مش كده ولا لا؟ تقوم المسائل تستقيم ولا لا؟ إنما هب بقى إن كل حاجة جدال تبقى المسائل تيجي شكلها إيه؟ تبقى حاجة والله تقول له عين الخرج ده من هنا ولا الخرج ده مضايق رجلي ولا شمعنا جايب علبة الجبنة دي عند رأسي وبشم ريحتها بس أنا مش هنخلص. أم قال لك لا جدال في الحج واحتسبوا خروجكم عن عاداتكم وعن رتابة أموركم وعن أنسكم بأهلكم واشتغلوا بالأنس بالله لتتحملوا في جانبه كل شيء ويكفي أنك في بيت الله يكفي. فيبقى الحق سبحانه وتعالى قال إيه؟ فمن فرض فيهن الحج يعني نوى إنه يحج يبقى يوطن نفسه على الثلاث لا رفثة ولا فسوق ولا جدال إيه في الحج. واعتقدوا أن ما تفعلوا من خير يعلمه الله ما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ما هو الزاد؟ الزاد هو ما يأخذه المسافر ليتقوى به على سفره. وده طبعا كانت عند العرب قديما أمر موجود لأن المكان الذي يذهبون إليه ما فيش فيه أكل. كل ظرف من الظروف دلوقتي اتغير وعادة الناس اللي كانت تذهب إلى هناك ومعها أكفانها ومعها ملح طعامها ومعها الخيط والإبرة ما كانش في حاجة هناك. أصبحت تذهب إلى هناك لتأتي بكماليات الحياة. يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا منين؟ من لدنا من عندنا مش من إيد الناس. ده احنا كده انتوا تعرفوا ان المملكة السعودية دي نجد والحجاز الثروة البترولية كلها جاءت من نجد. فلو أن الحجاز لم يدخل في المملكة بأيام عبد العزيز أبو سعود لظل الحجاز كما هو وأخذت نجد كل الخير. يوم يشاء الله سبحانه وتعالى قبل ما تتفجر ينابيع الأرض بالبترول يقوم يزين لخير الحجاز إن الجماعة بتوع نجد ياخدوا الحجاز ويضموه للمملكة وبعد ذلك خير النجد كله في البترول قبل أن تنتفع به نجد غطى الحجاز كله. بنفس مشروعها معمار ابتدأ هناك طرق ابتدأت هناك ما التفتوش إلى أنهم يعملوا في نجد إلا بعد ما شبعت مين الحجاز. يجبى إليه ثمراته كل شيء رزقا من لدنا لأن في قول الحق سبحانه وتعالى من دخله كان آمنا. أظنكم تذكرون أن من دخله كان آمنا دي تحتمل معنيين في الفهم. من دخله كان آمنا من ماذا؟ يأمن من إيه؟ نشوف كده. إن كان من عذاب الآخرة فذلك أمن في يد الله. يبقى ده خبر من الله بأن من دخله يكون إيه؟ لأن ده في إيده. وأما أن يكون آمنا من أذى الناس دي في إيد الناس. أتنفذ الناس ولا ما تنفذش؟ لا ممكن ما تنفذش. فإن رأيت مهاجا في حرم الله كما حدث في أيام أن استولوا على الحرم وعملوا اوعى تقول ده يقدح في الآية لأن مش من دخله حكم الله بأن يكون آمنا حكما كونيا لا ده حكم شرعي حكم شرعي. يعني بيقول أنا من دخله أمنوه أنطيعه أم لا نطيعه هذا موضوع آخر لكن ما في يد الله إن كان تأمينا يبقى ده خبر لا يحتمل الكذب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا كلمة تزودوا من زاد وزادة دي برضو مأخوذ من من الزيادة لأن معنى أتزود الزاد هو طعام المسافر زاد طعامه، وما دام يكون عنده طعام وياخده وياه وهو مسافر، يبقى عن استهلاك اقامته، مش كده ولا لا؟ ما دام انا احوش شويه حاجه كده اخدهم وانا مسافر، يبقى اكن ايام اقامتي واستهلاك اقامتي ده فاض منها ولا لا؟ وده اسمه ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ زاد. زاد باخده ايه؟ علشان ايه باخده؟ ليه؟ قال لك انني لا يمكن ان اخذه الا ان زاد عن استهلاك اقامتي. ادي واحده. وبعد ذلك باخده علشان ايه؟ قال علشان يكفيني مؤونة السؤال او الاستشراف الى السؤال. ليه؟ لان الحج رحلة زلة عبودية، وزلة العبودية دي يريدها الله له وحده، فما يبقاش عندك عيش يمكن تنزل الواحد تقول له اديني واداني، تبقى تخدش في زلة العبودية. عايزك يبقى معك زاد عشان ايه؟ تظل زلتك سليمة لربك. مفيش غيرها. لا تسأل ولا تستشرف إلى السؤال. مش ما يكفيش إنك ما تسألش، ما تجيش لجماعة بياكلوا كده وتقفرحهم. ما سألش صحيح، إنما استشرف إلى سؤال. فهب أن القوم الذين سألتهم ما معهمش إلا على قدهم، أو استشرفت لهم لم يتنبهوا إلى شيء، فماذا يكون موقفك؟ موقفك ربما لجأت إلى النهب وإلى الغصب. يبقى لما إذا لم تأخذ معك زادا يبقى عرضة لهذه الأشرار. عرضة لإيه؟ يتسأل يتستشرف. وإذا سألت أو استشرفت أخذت شيئا من زلتك المفروض أن تكون محجوزة في هذه الرحلة لله، ووجهتها لمين؟ ووجهتها للناس. والله يريدها له إيه؟ يريدها له وحده. فإن لم يعطوك ربما نهبت، ربما اغتصبت، فبعد أن كانت رحلة تريد منها البر يجي لك منها الإيه؟ يجي لك منها الشر. كان بعض أهل اليمن يخرجون إلى الحج بلا شيء، نحن متوكلون، أنا أذهب إلى بيته ولا يطعمنا. خير الزاد ما تقي به نفسك ما تكلمنا عنه، ده كلام عنه. وإذا كانت حياتك الفانية واستبقاء الحياة الفانية التزود فيها يكون خير، يبقى المسألة الثانية بقى اللي مش فانية دي تبقى تعز زاد أكثر من كده شوية ولا لا بقى. فكأن الزاد في الرحلة في الفانية يعلمك أن تتزود للرحلة الإيه؟ رحلة الباقية.
2: الله الله يا مولانا.
0: ولباس التقوى ذلك خير. فإن كنت تعتقد في اللباس الحسي أنه ستر عورة ووقاك حرا ووقاك بردا وتزينت بالرياش منه، فافهم أن هذا أمر حسي، ولكن الأمر الثاني أقيم من ذه. ليه؟ أم قال لك لأن فضوح الآخرة شر من فضوح الدنيا.
2: الله يا سيدي.
0: تزودوا يفيد أنك هتجمع شوية زاد عشان تاخدها. قال لك لاحظ بقى، ما دام أنا أريد منك أن تتزود للرحلة زادا يمنعك عن السؤال والاستشراف أو النهب أو الغصب، احذر أن يدخل فيه شيء مما حرم الله. فليكن تزودك في دائرة واتقوني يا أولي الألباب. كان للعرب أسواق، أسواق زي عكاظ، زي المجنة، زي زي المجاز، زي المربد. أسواق كل سنة يجتمع فيها، والأصل فيها عكاظ يتعاكزون، يعني يتفاخرون، كل واحد بقى يجيب الشاعر بتاعه ويقعد بقى يده يقول الشعر، وده يقول خطب، وده يعرض، وده يفتخر مش عارف بايه، سوق يعملوه كل يوم. فدول كان يتاجروا فيه، لان السوق ده موسم من مواسم رجاء رواج السلع. فلما كانوا يجيئون للحج يريدوا ان يميزوا الحج بشيء، انهم يستنكفوا انهم يتاجروا فيه، يعني يريدونها رحله خالصه لله. فأراد الحق سبحانه وتعالى لو أن استمرت هذه، هناك أشياء ضرورية للحديد لو لم يوجد فيه أناس يحملوها. طيب لو ما كناش مثلا نأكل عيش إزاي، نجيب مثلا المية بالصفايح إزاي، ناخد نشرب وأكل فاكهة إزاي، نركب إزاي، لازم تذهب أناس وحظها إيه العمل ده، عشان مين؟ عشان تخدم الحجاج. ومن العجيب أن الذين كانوا يقومون بخدمة الحجاج يرخص الله لهم في الحج فيجعلهم ينفرون قبل غيره. ليه؟ لأن دي مصلحة ضرورية. فهب أن الناس جميعا امتنعوا، من الذي يقوم بمصالح الناس؟ فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يقول شوف ليس عليكم جناح، لا إثم عليكم ولا حرج أن تبتغوا فضلا من ربكم، أن تتطلبوا في الحج وهو نسك عبادي، ما فيش عليكم جناح إن إيه إن ابتغيتم يعني اللي بيطلع عشان زي ما بيقولوا بتجر بسبحه. كان زمان يقولوا فيه حاج وفيه داج، يعني فيه بالحاء وفيه بالإيه بالدال، اللي بالدال ده اللي رايح يتاجر بس، نقول له لا ما فيش مانع برضو يروح يحج وإيه. ليه؟ لأنه سيؤثر أمرا للحجيج، فإن منعناه يبقى معناه من الذي يقوم بأمر الحجيج؟ يبقى ما يمكنش أبدا. ليس عليكم جناح أن تبتغوا، أي أن تطلبوا في الحج وإن كان نسكا المقصود به الحق سبحانه وتعالى فضلا، ما قالش رزقا. شوف الدقة، لأن في الآية التي قبلها قال اوعوا تروحوا إلا ومعاكم ذاتكم. إذن أنت لا تريد زادا بعملك ده، مش عايز يعني ما تروحش وتقول أنا هتاجر وأكل من تجارتي، تبقى مستعد وبعدين تجيب اللي تجيبه يبقى فضل
2: من الله،
0: يبقى فضل أمر إيه؟ أمر زائد. ليه بقى؟ الحق سبحانه وتعالى يريد منك أن لا يكون في عملك المباح لك بعنفي الجناح عنه استغلال. أنت عندك الأكل وعندك الشرب وعندك كل حاجة، فيكفيك أن إيه؟ أنك أنت تاخد الشيء الإيه؟ المعقول. من مين؟ وفضلا من ربكم، ولا ضرر عليك أن تبتغي الفضل من الرب، لأنه هو اللي خالق هو اللي مربي، وإحنا مطلوبين منه ولا لا؟ فما بقاش فيه غضاضة أبدا أنك أنت تطلب الفضل من مين. لا جناح عليكم أن تبتغوا إيه فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات، ساعة ما يقول لك أفضتم أفاض، أنت حين تملأ كأسا ساعة يمتلئ الكاس إلى حفته يفيض الزائد على جوانبه، مش كده؟ إذن فالفائض معناه إيه؟ فاض يعني إيه؟
3: زاد وفاض،
0: شيء افترق عن الموجود للزيادة، شيء افترق عن الموجود للزيادة. كلمة فإذا أفضتم من عرفات دل على أن الله حكم أن عرفات ستمتلئ امتلاء كل اللي يخرج منها كأنه فايض عن الله، وهذا حكم من الله في الحج. وأنت إذا ما شهدت المشهد كتبه الله لكم جميعا إن شاء الله سترى هذه المسألة كأن إناء قد امتلأ وذلك يفيض على، لا تدري دول جايين منين. نعم. ويسمون الجماعة حين تمشي، إذا مثلا نظرت إلى المطاف من الدور الثاني مثلا الانفصالات اللي بين الأجرام الأشخاص تذوب، ويخيل إليك أن الكتلة ماشية، ما تشوفش. وكذلك إذا فاضت الوديان من عرفات يخيل لك أن ما فيش فارق بين الإيه بين الناس، وبعد ما تعرف تميز الإيه سيل ماشي، يعني ما تستطيعش انك انت تميز ابدا تميز الاشخاص. الافاضه اهو الافاضه من عرفات بهذا الايه، ساعه ما تشوف وقت الافاضه تبص تلاقي كيف الناس الذين يخرجون من عرفات الى مزدلفه دول كانوا فين؟ كانوا فين؟ تبقى راكب وتشوف الوديان السائر زي السيل كده ماشي، لا تستطيع ان تفرق شخصا من ايه؟ من شخص، من كتله واحده كده. فاذا افضتم من عرفات هيجي هنا افاضتين، افاضه من عرفات ثم ياتي في الايه التي بعدها فيقول ثم افيضوا من حيث افاض الناس. ففيه ايه؟ افاضتين اتنين. الافاضه الاولى من
3: عرفات،
0: من عرفات مره ننطقها عرفات ومره ننطقها ايه؟
3: عرفات.
0: في هذه الايه فاذا افضتم من ايه؟
3: عرفات.
0: وفي قول الرسول الحج عرفه، يبقى مره نطقت ايه؟
3: عرفات،
0: ومره نطقت ايه؟
3: عرفات.
0: طبعا عرفات تبقى جمع، وعرفه لوحظ فيها الايه؟
3: المفرد.
0: هي ماخوذه من ايه؟ اولا يجب أن نعلم أنها أصبحت علما على المكان الفسيح الذي يجتمع فيه الحجيج في التاسع من إيه؟ هذا هو الإيه؟ علم. لا تظن أنها جبل. فإذا سمعت جبل عرفات كما يقول الناس فافهم أن الجبل المنسوب إلى عرفات
2: الله
0: مش هو عرفات.
2: لا.
0: لا، ولذلك في ناس كتير يفهمهم إن ما كانش يطلع الجبل اللي بيسموه جبل الرحمة اللي عند الصخرات التي وقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ما حجش. نقول لا، الحج وادي، والجبل ده اسمه في ريحه سمناه إيه؟ جبل إيه؟ جبل عرفة. قال لك من مما قيل استئناسيات يعني من العلماء، يقول لك لأن آدم هبط في مكان وحواء في مكان وقعدوا ودوروا على بعض ما التقوش إلا في المكان ده. يقول لك الله، طب مكان وبعض إيه لازمة التشتيتة دي؟ لأن الله يريد بهذه العملية ده استئناس عقل برضه، واحد آدم لوحده، حواء لوحده، بعدين وجد نفسه في عالم وفي كون كده لوحده. بالله ما يشتقش إن حد بس يونسه يكون وياه. يبقى إذن لقائهم يكون عن اشتياق وحاجة. لو كانوا فضلوا مع بعض كده يمكن كانوا يبقوا عادية، إنما لازم يدوخوا شوية عشان لما يلتقم يبقى ربنا حقق لهم إيه؟ حاجة كده خلاص ويمسكوا ببعض. اذا بيريد الله ان يجعل بينهم ايه؟
3: الموده
0: والرحمه والالفه والسكن. يبقى لازم يدوخوا الاول ما يبقوش يطلعوا يا بعض كده ويلاقوا نفسهم مع بعض تبقى الحكايه رتيبه كده. لا، لازم ايه؟ يدوخوا
4: بعض.
0: خلاص. القول الثاني ان مثلا سيدنا ادم قالت له الملائكه وهو في ذلك المكان اعرف بقى ذنبك وتب إلى ربك، فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى عرف زلته وعرف كيف يتوب مثلا. أو حينما أراد الله أن يعلم إبراهيم اللي هو الأصل في عملية الإيه؟ عملية الحج، هذا المكان. أنتم تعلمون أن إبراهيم رأى في الرؤيا أن يذبح ابنه، وكونها في الرؤية ويذبح ابنه دي عملية شقة من ثلاث وجوه. المشقة الأولى أنها رؤية مش وحي صريح. المشقة الثانية إن ابنه اللي ما عندوش غيره. المشقة الثالثة إن هو اللي يذبحه، يا ريته قال له حد يذبحه ولا حموته ولا بتاع، إنما هو اللي يذبحه. مسألة دي صعب ولا لا؟ ثلاث مراحل، ثلاث. فليس من المعقول أن تمر هذه المسألة على أبي الأنبياء بيسر وسهولة. يبقى لازم يعني برضو يقعد يقول ده رؤية. طب يا ترى الرؤية دي إيه؟ إلا ولذلك يسموه يوم التروية. وبعدين تأكد عنده أن رؤية الأنبياء حق ولا فيش فايدة، يبقى عرف أنها حق من هذه المسألة. انتهى خلاص. انتهت المسألة. يبقى عارف انها ايه؟ انها حق. او انه حينما جاءت له الرؤيا بذبح ولده، طبعا الشيطان لا يدع مثل هذه الفرصة تمر، لازم يدخل علشان يعمل ايه؟ لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. فأول ما شاء قالوا رجموا بالحصى 7 مرات في الجمرة الأولى، وبعدين 7 وبعدين قالوا في المرة الايه برضو رجموا، وبرضو قالوا في الايه في المرة الثالثة فايه فرجموا. لما رجموا ما جاش له، أم جري مخافة أن يلاحقه، ولذلك المزدلفة يعني ازدلف أسرع. ازدلف يعني ايه؟
3: أصلاح.
0: ويسموها زي المجاز يعني اجتزها بدو، ويبقى عرف المسألة عند عرفة. او ان جبريل مثلا كان يعلمه المناسك يقول له عرفت، فيقول له ايه عرفت. او ان الانسان يعرف فيه ربه في اخر ما شرع له من اركان. ومش انا اللي عرفت وانت اللي عرفت، كلنا يبقى عرف وعرف وعرف وعرف وعرف، تبقى ايه؟ تبقى كلها عبودية مشتركة لله. عبودية مشتركة لله.
4: الله يفتح عليك.
0: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اللي هو في مزدلفة، اذكروا الله. معناها اذكروا الله لأن رحلة وشقة وربنا يسرها لكم وكده جابكم على الإيمان وجيتوا في ساحة ربكم ورجعتم مغفور لكم، مسألة يعني. واذكروه كما هداكم، لأن هدايته لكم وتعلمكم أقصر طريق يوصل إلى الخير تحية من الله لخلقه. والتحية يجب أن تؤدى ويرد عليها، فكما هداكم اذكروه وإن كنتم من قبله لمن الضالين، لأنهم طالما حجوا كثيرا وكانوا يحجون في الجاهلية، فانتم كنتوا بتحجوا الاول بضلال والان بتحجوا بايه؟ وتحجوا بهدى كما هداكم. ثم افيضوا من حيث كلمة ثم ديا تدل على انه لا بد من الوقوف او المبيت في مزدلفة، لان ثم تدل على الايه؟ احنا قلنا على حجة لمن قال اننا لازم نقعد فين؟ اننا لازم نقعد في المزدلفة. ثم أفيض من حيث أفاض الناس، إيه من حيث أفاض الناس؟ قال لك هذه نزلت لأن قريشا كانت ترى نفسها أهل الحرم، فلا يطالبون أبدا بما يطالب به سائر الناس، ولذلك لا يذهبون مع الناس إلى عرفات. قال دول لأنهم يعني والله يريد بالحج تسوية، يريد بالحج إيه؟ التسوية. ولذلك النبي خطب فيها كلكم لآدم، وآدم إيه؟ من تراب، وأكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. فلا بد أن ينسخ الأفيض من حيث أفاض الناس، يعني لا تميز لكم، لا تفرقة، لا تميز
3: لكم
0: من حيث أفاض الناس. بعضهم يقول لك الناس يعني من حيث أفاض إبراهيم، لأن الحج ده كله رسوم مين؟ سيدنا إبراهيم. فبقول لك الناس وإن كانت جمعا إلا أن المراد بها مين؟ إبراهيم. وقد مر أن قلنا إن الله وصف إبراهيم بأنه أمة، إبراهيم بأنه إيه؟
3: أمة.
0: وكلمة الناس تطلق عادة على الإنسان الذي يجمع خصائص، ولذلك هنا يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم للناس الذين حسدوا أن يجيء الوحي إلى رسول الله، قال أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ هم الناس ده رسوله ده هو محمد بس مش كده عم يحسدون الايه؟ طب ونعيم لما راح قال لهم ان الناس قد جمعوا ايه الذين قال لهم الناس ان الناس واحد اللي قال كأنه بتنبيهه كأنه جمع كل خصال الخير في الناس.
4: الله يفتح عليك منه كمان.
0: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. كأن الحق سبحانه وتعالى بيقول يا بني آدم أنتم لا يمكن أن تراعوا حقوقي كما يجب أن تراعها، فلا بد أن يفلت منكم إيه أشياء، وأنا أعلم ذلك لأني خالقكم. فاستغفروا عشان الاستغفار ده يجبر إيه إن كان حصل شيء ولا حاجة يبقى. واستغفروا الله إن الله غفور إيه. فإذا قضيتم فرغتم من مناسككم، المناسك هي الأماكن لعبادة ما، فعرفات مكان للموقف، ومزدلفة مكان للمشعر الحرام تبات فيه وتقعد فيه، ومنا منسك لإيه للمبيت فيه. إذن كل مكان فيه عبادة يسمى إيه؟ يبقى المنسك يطلق ويراد به المكان الذي تحدث فيه إيه؟ فيه عبادة. ككم فاذكروا الله، شوف لا يزال ذكر الله دائما إيه؟ كأنك حين توفق إلى أداء شيء إياك أن تختار، واذكر الذي وفقك. اذكر أولا الذي شرع لك، ثم اذكر الذي وفقك وأعانك. واذكروا الله في أيام معدودة، اللي هي أيام إيه؟
5: تشريق.
0: تشريق احنا بيبقى عندنا يوم التاسع نكون في إيه؟
5: عرفة.
0: في عرفة، وليلة العاشر نبيت في مزدلفة، ثم بعد ذلك ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يذهبون لرمي الإيه؟ جمرة العقبة. واحد بقى يروح كمان يطوف طواف الإفاضة وينهي، واحد بقى يروح عشان يذبح ويحلقهم ويتحلل التحلل الأصغر لما كان شوية امرأة، مش كده ولا لا؟ وبعدين راح طواف يتحلل له التحلل الإيه؟ الأكبر، ويظل لمدة أيام الإيه؟ أيام التشريق. سموا أيام التشريق دي تشريق، يعني إيه؟ التشريق دي مأخوذة من الشروق، والشروق نعلم أنه خاص بالشمس. كانوا إذا ما ذبحوا ذبائحهم أخذوا اللحم وشرقوه، يعني عرضوه لمطلع الإيه؟
5: الشمس،
0: يعني لون من الحفظ، لأن المذبوح هيبقى أكثر من الإيه؟
5: من
0: المأكول، فيشرقوه ويقددوه علشان يبقوا بعدين إيه؟ ياخدوا. اسمها أيام الإيه؟
5: التشريق.
0: أيام التشريق. واذكروا الله في أيام معدودات. كلمة أيام تشعر بأنها فوق الاثنين، مش كده ولا لا؟ وبعد ذلك يقول الحق فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. لمن إيه؟ لمن اتقى. قول الحق سبحانه وتعالى في أيام ثم يقول فمن تعجل في يومين يدل على ان كلمه ايام دي تطلق على الجمع اللي بعد يومين بس. بالله كان المعقول ان يقول فمن تعجل فلا اسم عليه، انما ومن تاخر ما كان يقول فلا اسم عليه؟ قال لك اصل المساله مش مدد، المسألة استحضار. وقد تجلس الثلاث أيام وانت ما انتش مستحضر، ولذلك اشترط قال لمن اتقى. فإياكم أن تقارنوا الأشياء بأفعالها أو بمددها، إنما هي بإيه؟ بإخلاص النية والتقوى فيها. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الحق سبحانه وتعالى يجيب كلمة تحشرون هنا مناسبة أوي لزحمة الحج، لأن كما حشركم هذا الحشر وأنتم لكم اختيار
6: قادر أن يحشركم وليس لكم اختيار. هنا اختيار، يعني تروح أو ما تروحش، ومع ذلك مع كونك فيه اختيار جيتوا في الحشر ده الكبير ده. يبقى اعرفهم أن الذي كلفكم أن تجيئوا وأنتم مختارون ومع ذلك جئتم واجتمعتم هذا الاجتماع حتى ان قلت افيضوا، يعني انكم ايه؟ انكم كتير مش كده؟ وقدرت احشركم الحشر مع اختياركم، يبقى لازم تخدم انني قادر على ان اتي بكم وقد سلبتكم الاختيار. يبقى اذا كلمه تحشرون هنا لها معنى ولا لا؟ لا مناسبه قوي.

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حج مبرور، سعي مشكور، وذنب مغفور.
1: اسمح باي بفهم
2: حبايب أفهم، خلكم على السما وخلينا حبايب.

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

بس بتعيش تتعود بكرة. الحال من ضعف والدنيا ما تعطي مجال، بس يمكن

لا تشيل هم اللحظة يا فلان، عيشها بالحلوة والمرة، الرحلة دايما هي الأهم. ما نعرف وين بنروح،

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: تحتاج سيارة للإيجار؟ مع رينت سوليوشنز استأجر سيارة لمدة شهر واحصل على 3 أيام مجاناً. إجراءات سهلة وأسعار مميزة. احجز الآن على الرقم 341-349 رينت سوليوشنز. لا تفوت العرض.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

0: تكشفني عينيك.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
3: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
6: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب. حد

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام. وبدعي لك علي عبد الستار.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلينا حبايب. حبايب

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45. تواصل معنا.
3: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
1: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
3: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
4: حبايب FM.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، ومقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45 تواصل معنا.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
3: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: حبايب FM، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

0: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
1: اللهم أنت المعطي لمن دعاك، يا من ترانا ولا نراك، وتعطينا ولا نبلغ ثناك. ارحم ضعفنا واجمع شملنا، واجبر كسرنا ويسر أمرنا، وفرج همنا واشرح صدورنا، ووسع أرزاقنا واشف مرضانا، وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا رب العالمين. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: دعاء نبوي عظيم لقضاء الحوائج، ادعي به في كل موضوع كبير في حياتك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي به لعظائم الأمور. لا إله إلا أنت الحليم الكريم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلام من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد هذا الدعاء ادعي بكل لنفسك فيه، فإنه دعاء مستجاب علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم استجب دعاءنا.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: الهوى هواكم، وإحنا نحبكم ونبغاكم. لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45 تواصل معنا.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا. You are listening to the biggest hits. The biggest hits non-stop 24/7. Your favorite radio station for non-stop classics all day long.
1: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
2: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45 تواصل معنا.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
5: جد والله؟ شلون؟
4: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
5: كل يوم؟
4: إيه نعم كل يوم.
5: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
6: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو.

0: الكثير مما تراه حولك، نحن جزء منه. نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر للأمام.
1: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسم.

حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

0: نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة خلف كل ما يدفع.
1: تحتاج سيارة للإيجار؟ مع رينت سوليوشنز استأجر سيارة لمدة شهر واحصل على 3 أيام مجاناً. إجراءات سهلة وأسعار مميزة. احجز الآن على الرقم 341-349 رينت سوليوشنز. لا تفوت العرض.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
6: جد والله؟ شلون؟
5: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
6: كل يوم؟
5: إيه نعم كل يوم.
6: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
7: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
8: الهوى هواكم، وإحنا نحبكم ونبغاكم. لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: فليكسي باركينج مع أريدو. التحكم دائما بيدك. هلا فليكسي تمنحك الحرية الكاملة لاختيار طريقة استخدام نقاط فليكسي الخاصة بك، سواء مكالمات، بيانات أو تجوال. أنت من يقرر كيف تستخدمها. قم بزيارة تطبيق أريدو وحدد النقاط، نقاط فليكسي للمكالمات المحلية، الدولية أو بيانات التجوال، لتضمن أن كل رصيد يستخدم بالضبط كما خططت له. ببساطة مرونة، تحكم دائما بيدك. اشحن بفليكسي اليوم وابقى المتحكم. استمتع بالمزيد مع أريدو. طبق الشروط والأحكام.
1: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM.
2: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: لا تفكر ولا تحتار، حبايب أف أم هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.6.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: تحتاج سيارة للإيجار؟ مع رينت سوليوشنز استأجر سيارة لمدة شهر واحصل على 3 أيام مجاناً. إجراءات سهلة وأسعار مميزة. احجز الآن على الرقم 341-349 رينت سوليوشنز. لا تفوت العرض.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
4: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
7: جد والله؟ شلون؟
6: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
7: كل يوم؟
6: إيه نعم كل يوم.
7: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
8: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
9: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.

حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45 تواصل معنا.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: الهوى هواكم، وإحنا نحبكم ونبغاكم. لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: الكثير مما تراه حولك نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر للأمام.
3: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
4: تحتاج سيارة للإيجار؟ مع رينت سوليوشنز استأجر سيارة لمدة شهر واحصل على 3 أيام مجاناً. إجراءات سهلة وأسعار مميزة. احجز الآن على الرقم 341-349 رينت سوليوشنز. لا تفوت العرض.
5: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
6: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
7: ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
8: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
9: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
10: حبايب FM.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5 10 15 و20 ريالا قطريا. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: الهوى هواكم وإحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

انس حداد اللي كنا متبدع. يلا حيدوري جيتار كريت.

0: كثير مما تراه حولك، نحن جزء منه. نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر للأمام.
1: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
4: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5 10 15 و20 ريالا قطريا. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: لا تفكر ولا تحتار، حبايب أف أم هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.

يا روح الروح.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. You're listening to The Biggest Hits. The Biggest Hits. Non-stop. 24/7. Your favorite radio station for non-stop classics all day long.
3: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
4: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مقتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41 45 45 45. تواصل معنا.
1: الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم. لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: زود وانت بمكانك وحول ممتلكاتك لأموال نقدية، مركبات، عقارات، مكتنيات ثمينة وغيرها. بلاتينيوم للمزادات، المزاد الإلكتروني الأول في قطر. 41-45-45-45 تواصل معنا.
1: لا تفكر ولا تحتار، حبايب أف أم هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.
2: Never ask, just listen.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم. لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.